داغستاني من كتابي دوام لنوسيني رسول حمزة ورگراني بو كردي دكتور عزيز كرتي خواندنوي ياسين قادر برزنجي باو

داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز كرتي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باوكا